0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman, Pro 2 seiring berkembangnya azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.